تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم إرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخت هاي دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly vinyl of course.

0: علاش نشوف الزعفانه.
1: عم تسمعوا راديو الحار؟
2: عم تسمعوا الراديو؟
3: عم تسمعوا راديو الحار؟
4: تسمعوا راديو الحار؟
5: تسمعوا راديو الحار؟
6: تسمعوا راديو الحار؟
7: تسمعوا راديو الحار؟

0: تقطع الأخبار من يمه اللي ذبحني وغربلني وعناني. ما يسعد الله يا من قال من فمه أنا بخير وعلى شوفتك والهان.
1: أنا بخير وعلى شوفتك والهان.

0: أهلا وسهلا بحلقة جديدة من دردشات باريسية، بس هالمرة هيدا الدردشات عم بتكون من بيروت مش من باريس. معي اليوم بالحلقة أدهم السيد، صديق ورفيق، التقيت فيه من كم أسبوع وكان صار لنا تقريبا 15 سنة مش منتقين. التقيت فيه بتقديم كتابه أفيون وحرير عن الصين، وكان عندي الفرصة أن أرجع أقعد أنا وياه وأعرف إنه بآخر 15 سنة شو صار بحياته. صار بحياته أشياء كتير حلوة، أشياء كتيرة، ومشان هيك حسيت إنه هاي الحلقة حلو إنه تكون معه ليشاركنا كم شغلة من الأشياء اللي صارت معه، وكيف تغيرت حياته بهالمرحلة، وكيف تغيرت أفكاره، وشو إله 9 أشهر كمان عم يعمل بلبنان، مع إنه بكرة راجع على الصين. أهلا وسهلا أدهم، شكرا للوقت اللي
1: عم تعطيني
0: بآخر 24
1: ساعة. يعني شكرا لك على هالمبادرة، وبتمنى هالنقاش اللي رح يصير هلا يستكمل الأشياء اللي كنا عم نعملها، إن كان لما التقينا بجبيل أو بغيره. عندي هدف أساسي إني

0: وما عم بيكون في كتير مداخل للواحد يقدر يعرف أكتر غير ما هو عن جد ينبش مزبوط، وأوقات كتير السورسز أو المصادر لهالمعلومات منا موثوقة دايما وفي تحكم بالمواضيع وهيك. فهذا الكتاب اللي أطلقته هلأ مؤخرا ما لنا أول كتاب لإلك عم بسين فيه،
1: لا، في كتاب قبله.
0: في كتاب قبله، و يعني كان عندي الوقت القصير إنه بس فلفش أفيون وحرير، وكتير يعني ملفت طريقة كتابتك لأنه بتاخدنا معك، يعني بحس حال الواحد عن جد عم يعمل رحلة بالصين، بتبلش بمطارح وبتروح وعلاقاتك وحتى أحاديثك اليومية اللي كتير بسيطة يعني مع أشخاص كيف أثروا فيك وبعدك حافظهم وعم تحطهم بالكتاب. يعني في أشياء من الواقع اليومي من علاقاتك مع الناس ريفلكتد بهذا الكتاب، وهذا الشيء اللي إنه عن جد كتير حاسة إنه أقدر أكمل بقرا. يعني
1: نعم.
0: أداء لك بالصين، كيف رحت بالصين وليه عبالك إنه تخلي الناس تفهم أكثر عن الصين؟
1: قبل ما اخبرك قد ايه اللي بالصين، هي يعني الفكره اللي عم تحكيها عن الكتاب دقيقه جدا. ليه؟ اولا الكتاب هو يشبه الى حد بعيد ادب الرحله، يعني اللي بيكتبوا ادب رحله بيزوروا اماكن وبيحكوا عنها، بفرق انه لما تعيشي بالصين كاجنبيه، كشخص اجنبي، ويكون عندك بعض القدرات للحديث وللتحدث وتعملي بعض المحاولات بالفيديوز بالمقابلات بكتابة مقالات، بتلاقي في كتار صاروا عم بيدفعوك صينيين وأجانب إنه احكي عن الصين واكتب عن الصين. بس ببين إن شو بيكون؟ ببين إن احكي عن الصين إنه قول الصين حلوة وصور شو بتاكل وصور الطرقات وصور البيوت وراح على منطقة جميلة وصورها. انا ما بح... انا بعرف اعمل هول الاشياء، انا جايه يعني كيف بيقول الشاسيه تبعي سياسه، ما بقدر كن عم بحكي الا عن الاقتصاد الصيني، عن الاقتصاد السياسي تبع الصين، عن تاريخ الصين، حضاره الصين، الاجتماع في الصين، عن كله. اما هي حلوه وهكذا، لذلك بتلاقي بالكتاب ايه في هيدي، بتلمسي هيدي قصه الرحله. اصلا هو زيارات، يعني مبني على زيارات، والكتاب الأول كان مبني على البانديميك، على الكوفيد وقت الجائحة. يعني أنا كنت بوهان، فكمان وكأنه زيارة لهيدا المكان يتعرف عليه الواحد، ولكن الهم ما أظهر الصين الجميلة، لا بل أظهر الصين الحقيقية، وهذا فرق كبير. الصين الجميلة فيها تكون تشوفيها بالصور بكل سهولة، أما الصين الحقيقية شو عم بيصير فيها وليه عم بيصير هيك وشو أثر تاريخ وحضارة هيدا البلد على اللي عم بيعمله، شو أثر كل اللي صار بآخر 100 و200 و300 و500 سنة. فمنشان هيك نعم، رح تلاقي حالك عم بتسافري معي، عم بتروحي معي، عم تسمعي حكي الناس العاديين، ولكن مثل ما قلت لك الهدف هو إظهار الصين الحقيقية. المهم أنا إلي بالصين من 2015، يعني هلأ بشهر 9، أنا 8 شهر 8 2015 رحت على الصين لأول مرة، وبعدي موجود تقريبا صاروا شي 11 سنة. بداية درست الماستر بالصين ماتيماتيكال ستاتستيك، ومن ثم عملت البي اتش دي كمان بالصين، اثنيناتهم بمدينة ووهان، بي اتش دي بالاقتصاد، وحاليا بشتغل لي تقريبا من سنة 2021 بشتغل بالجامعة، يعني بعلم بالجامعة وبحث ومراكز أبحاث وهيدا الشغل. نعم،
0: يعني 11 سنة بالصين، و هلا أنا بالمقدمة تبعي في تفصيل ما قلته إنه نحن رفاق ونعرف بعض من وراء الحزب الشيوعي اللبناني،
1: صح؟
0: يعني هذا مش يعني بالغلط ما ذكرته، مش ما بدي يعني لقائنا كان من خلال الحزب، كنا طلاب وكنا نحاول نتحرك ونعمل شيء وقتها بلبنان. أنت هلا صرت بالصين، أنا بفرنسا على 6 سنين، يعني بعدنا عن البلد، بعدنا عن الحزب، ما بعرف أنا بعدت عن الحزب، بعدنا باليوميات وبشغلنا يعني، بس مش بالفكر اليساري والشيوعي اللي عنا إياه تخيل. بس كيف يعني سميت أنا غرب، من شوي نحن عم نحكي إنه 11 سنة أكيد يعني تلت ربع عمرنا صرنا عايشين برات بلدنا، فكيف كيف عشت هيدا الغربة؟ أول فترة كنت عم تقدر تجي أكتر على لبنان، بس في 3 سنين من خلال كوفيد أو حتى تقريبا 4 سنين ما
1: قدرت تجي. صح،
0: أنا كنت يعني أطول فترة بقيت فيها برات لبنان هي 5 أشهر، كل شهرين أو تقريبا بجي بعض أسبوعين لأنه ما بقدر على

0: فهذا العلاقة مع الغربة البعد، وخاصة هلأ بآخر سنة ونص سنتين أو من 2023 من وقت ما بلشت الإبادة والحرب على لبنان، كيف كنت عم بتعيش هول البعد؟
1: ليك صار مار 13 عفوا صار مار 11 سنة، ولكن ما في سنة مستحيل إلا بظروف القاهرة مثل وقت كوفيد كانت السنة مسكرة 3 سنين، بس بغير هيك مستحيل، كل 3 أشهر لازم إجي شهرين من لما رحت على الصين بال 2015 لهلا. اثنين، يعني أعتقد نحن ما عندنا هيدي الرفاهية تبع الابتعاد عن البلد حتى ولو بعقلنا. يعني أنت بتكوني قاعدة بالصين بس عقلك هون، أي حدث بيصير وشوفي قديه صار مرة أحداث من هذاك الوقت لهيدا الوقت مستحيل. هون أسهل بكتير، يعني أنا وهوني هلأ جيت على العطلة مثل العادة، عطلة رأس السنة الصينية شهر 1 و2 كان لازم أرجع بآذار على الصين، بلشت الحرب بلبنان، بقيت كنسلت التيكت وبقيت هون. أنا وعم بعيش الحرب بيومياتها هون بمراكز الإيواء والنزلة على بيروت والطلعة والمسيرات عم تضرب سيارة هون وسيارة هون، صدقاً الإحساس بالنسبة إلي أسهل من ما أني كنت بالصين، لا عم بعرف نام، لا عم بعرف أكل، لا عم بعرف أشرب، كل الوقت على اللابتوب عم بحضر أخبار، عم بتصل بتطلع ضربة، كل الضربات بعرفهم بالصين، هم بلبنان ما بعرف، عرفت يعني بعرف اللي بتصير حدة غير هيك شو ضربوا وين ضربوا ما لأنك من غمسة باليومي هون. لذلك هون أسهل من هناك بهيك بالأوقات الصعبة، وبالتالي نحن وهناك، وفي ناس لا، في ناس بتنسى بتروح بتعيش حياتها رواء بتنسى البلد. يعني نحن بعدك عم تذكري الحزب الشيوعي، نحن متأسسين بشكل غير، يعني أنا بقول أنا ابن مدرسة مختلفة كليا. وقت كوفيد اللي جبتي سيرة المرحلة لما انتشر الفيروس بوهان وسكروا وهان أول مدينة بالعالم كانت بتتسكر، صار في إجلاء للأجانب بعد أسبوع، من الأقل من أسبوع 5 أيام صاروا يجلوا الأجانب من ووهان، تيجي طيارات تأخذهم. أنا رفضت روح بقيت بووهان، وقرار واعي جدا يعني، وكتبت على الفيسبوك بوقتها وإنه أنا باقي لأن لازم أبقى. هلأ بعرف شو قادر أعمل، كان براسي شو ممكن أعمل، ولكن أنا باقي لأن مبدأي وضميري وكل شيء بيحتم علي إنه هون الناس اللي كان إلين 5 سنين عم بيقدموا لي منحة كاملة، ضحكة، أمان، ما في وقت ما بتجي اللحظة اللي هن مش معرف شو المصير قدامي، مش معرف لون رايحين، اركب بطيارة إجلاء وفل إنه هلا يمكن ما كنت قادر أعمل شيء، بس بعدين اكتشفت إني قادر. كان هذا سؤال كبير، إذا بدي أبقى ليه ببقى؟ المهم بعدين عرفت شو ممكن أعمل، اللي هي الفيديوز اللي كنت أطلع فيه والمقابلات وغيره، وأحكي شو عم بيصير بشكل حقيقي وصور من الطريق وهيك. فهيدا الشغل كان نتيجة أنه نحن أولاد مدرسة نضالية بتحتم علينا نكون بالمكان الـ يعني مع المظلوم، مع المحتاج، مع ضد الإمبريالية، ضد يعني هيدي معروفة أماكننا، وإن نكون ضد الاحتلال، ضد كلها. وبالتالي ولا مرة ما قدرت أبعد عن البلد، ولا مرة ما قدرت أبعد عن الحزب، ولا مرة بكل هيدي ال 11 سنة. أنت عم تقولي إنه بعدت، أنا ولا لحظة، ولا لحظة. برجع على لبنان بكتير أوقات، بس لأنه بدي أرجع أنشط بشكل يومي. أنا هناك بساعد أو عندي مهام، يعني عندي مهام حزبية رسمية، مسؤول منطقة شرق آسيا يعني ملف شرق آسيا بالعلاقات الخارجية بالحزب، بساعد بمجلة النداء، بساعد بكتير إشياء بقدر أعملها من برا. بس لما برجع لهون كأني رجعت لسنة 2007 و2005 و2009، عرفتي، مهام يومية يعني. لأنه الفكرة هي مش بس انتماء لحزب، هي الفكرة انتماء لفكر، وهيدا الفكر هو اللي بياخدك على الصين وبيرجعك وبيخليكي بيجبرك تفهم الصين على عكس كتير ناس. رح تلاقي بالكتاب في ناس بلتقى فين يوميا بالصين، يعني من كل الدول وخاصة دول عربية، قعدوا بالصين 20 و30 سنة، وصلوا لهنيك بأفكار عن الصين، وبعد اللي هلأ عند نفس الأفكار، وفي منهم بيرجعوا على بلادهم بنفس الأفكار، لا بيشتغلوا على أنه يشوفوا إذا هاي الأفكار صح، يمكن صح يمكن غلط، ما بيشتغلوا على أنه يفهموا الصين، ما بيشتغلوا على أنه يفهموا شو عم بيصير بالصين. وهيدا جزء منه أعتقد، يعني لما حدا بيسألني بقول له هذا واجب، أنا صح لي رح على الصين بصدفة بظرف بأي شيء، أنا وصلت على هالبلد، بصير بحس انه عندي واجب قدام اهلي وناسي وشعبي اني اقول لهم شو عم بيصير بهالبلد اللي ما بيعرفوا عنه شيء، خاصه اذا اللي كان عم بيصير هناك شيء مهم. دوله عم تطلع عم تنمي بشكل سريع، دوله كانت مثلنا مقهوره مظلومه محتله مفككه مقسمه بدك اياه، واذ بالنضال وبالتحدي وبالتضحية وبالتخطيط وبالإصرار بتلاقيهم رجعوا صاروا على قمة العالم، يعني قمة الاقتصاد العالمي، قمة الحضارة، قمة عرفتي. فإنه بتصير بتسأل طب كيف قدروا يعملوا ولين نحن؟ بعدين بتبحبش شوي بتلاقي إنه في تقصد إنه نحن ما نشوف الصين، مقصود إنه نحن ما نشوف هيدي التجربة، وإذا بدنا نشوفها منشوفها إنه كأنه أو شيء بضحي كوكب الصين ومدري شو، مش كوكب الصين، ناس عاديين بالعكس مثلنا مثلن، أو على شيء تاني إنهم بيسرقوا بيزوروا وهن ما بيبتكروا هن مدري، هذي اثنين مش مزبوطين. وطبعا التجربة الحقيقية ما بنعرفها ولا حدا بيدور عليها، بناخذ هذه الكشور. في تجربة حقيقية، هيدي التجربة قادر أي شعب بالعالم يعملها باختلاف خصائصه. الله اللي بتقدر الصين بالعمل باليوم يتعامل يمكن بيقدرش لبنان يعمله أو العرب يعملوه، ولكن بالشعار العام بالمنهج العام نحن قادرين يعني إذا هن قدروا معناتها نحن قادرين، إذا هن قدروا يتحرروا من الاستعمار ويسلكوا طريق ويبلشوا يبنوا بلدين بالاستناد إلى خصائصهم، نحن قادرين نتحرر من الاستعمار ونبني بلدنا بالاستناد إلى خصائصنا. كيف ولا بصير كل بلد أو كل أمة إلى خصائصها؟ فمشان هيك بتصير الحكي عن الصين، الكتابة عن الصين، هالحماس لأنه أحكي عن الصين ناتج من هون، ناتج من مسؤولية مبدئية، مسؤولية وطنية، إحساس بالمسؤولية تجاه هيدا الشعب اللي مش قادر أطلع منه. في شيء بالشعر العربي القديم لا مش حافظه، إنه مثل جسمي ومدري شو في أرض وعقلي ومدري شو وساكني في أرض، يعني أنت بالصين صح بس أنت هون بالحقيقة، يعني بلبنان وبالعالم العربي بشكل عام. فنعم ولا مرة ما قدرت أبعد عن البلد، ولا مرة قدرت أطلع من هاي الأفكار اللي عندي، هذا بالعكس كل وقت عم تتعزز أكتر وأكتر القناعات اللي عندي، على عكس كتير من الشباب والصبايا اللي كنا نعرفهم من 15 سنة أو أكتر، أنا بعرفك من 20 سنة يمكن، معظم غيروا هيدي القناعات صاروا بمطرح تاني، بس أنا بالعكس كل تجربة بعيشها بتأكد لي على أنه نحن بعدنا ماشيين على الطريق الصح.
0: إيه أنا 20 سنة نعرف بعض، وأنا بعدت مثل ما كنت عم أنا أقول رجعت أنت هدا بلا مرة عيدة، بس ولا يعني خاصة وقت اللي قعدت طلعت لعندك على برجة وقعدنا، يعني مشوار الرجعة أنا بالسيارة كان كتير overwhelming بال، يعني كان هيك عم أفكار أفكار أفكار، حكيت رغيدة أول ما وصلت على جبال، ويعني حس إنه البعد الجسدي مثل ما انت عم بتقول، والفكرة انه يعني دايما اهيان تكون هون. يعني انا اول حرب اللي هي كانت ب
1: 24
0: جيت على لبنان كمان لانه وقت قادر اكون مش موجودة، يعني ما قعدت فترة طويلة وما قدرت اتحرك كتير، بس لانه مثل ما عم بتقول اصعب كتير انه اكون برا، ومعك حق انه بنعرف شو عم بيصير نحن برا اكتر بكتير، خاصة يعني انا من جبال وبقعد بجبال لما اجي جبال كوكب تاني. ما بنعرف
1: أبداً. يعني أنا مثلاً عفواً عرفت إنه إيران ضربت الإمارات لأول مرة بعد يومين، تخيل هيك خبر بهي الحرب ببدايته، بعد يوم قد ما منغمس بقصص الإيواء والنزوح و و و بعد يومين لشفت الأخبار. لو أنا بالصين بعرف قبل ما يضربوها بكون قاعد راصد الأخبار.
0: ناطر مزبوط، يعني هيدا ومتعبة أكتر تكون معيد، وخاصة اللي عم بتقوله إنه نحن عنا حاجة أو التزام أو واجب إنه لازم نعمل شيء. يعني أنا الشيء البسيط اللي قدرت أعمله أنا وفرنسا إنه نحاولنا إنه نعمل سميناها لمة، وكنا عم نحاول إنه نبعث مصاري على لبنان للنازحين، بس إنه أكثر من هيك بتحس بحاجة إنك تكون موجود حد أهلك وناسك وتقدر تعمل شيء مثل ما أنت مقتنع إنه قادر تعمل. على قصة الصين بس هلا ذكرت شغلة، إنه أنا من زمان عاملة ماسترز كانت كوميونيكيشن، عملت بروجكت كان عن الرسائل السياسية من خلال الرسوم المتحركة بالعالم، وما خلصته للبروجكت الحديث قدمته، بس انه عملت ريسيرش طويله على كيف يصور الجنسيات المختلفه او الشعوب المختلفه بقلب، ان كان صور متحركه او رسوم، لوكي لوك و تانتا إميلو اللي هي منتجة بأوروبا أو بأمريكا أو هيك، وكان دائما في صورة العرب إنه هن الاي كيو تبعهم أو هبل إذا بدنا نسميها عفوا بهذا الشكل، والصيني يلي هو بس الكوميد لأنه يعني دائما في هيدا صورة ممنهجة هي اللي عم توصلنا، كان من أفلام حتى هوليوودية أو من حتى يعني هو اللي رسوم متحركة للولاد، يعني بيكون عم
1: يربي الوعي
0: وخلص براسة انه هيدا الصورة اللي نحن عنا اياها، او الصين المافيا. ف حتى بجرب من خلال بيروت اند بيوند او شغلي بالموسيقى، وخاصة وقت نحاول انه نبرمج فنانين من بلدان الناطقة بالعربية او بلدان العربية تتروح تلعب بغير مطارح، انه نقدر نكون متمسكين بسردية حقيقية عنا، مش السردية المتوقعة العالم كله واللي أصلاً شبنينا من نحن وصغر. فبحس هيدا المسؤولية اللي أنت حسيتها أنه توصل حقيقة الصين، وهلأ خلقت حشرية أكتر ووعي أكتر بالبرمة اللي كنت عم تعملها لإطلاق الكتاب، ولا يعني هي بتخيل مسؤولية على كل حدا عنده هيدا الوعي، أنه نحن نشرب معلومات خاصة من الاستعمار، من أمريكا، من كل القوى اللي بدها تخلينا نحن أقل قوة منها وأقل وتقدر هي تضل مسيطرة علينا. بس بتخيل الصين عم تقدر إنه تخرق بهذا المطارح بآخر كم سنة من خلال الاقتصاد ومن خلال حتى الثقافة، يعني إنه الأكسبورت يلي عم بيصير، إنه أنا أوقات أكون موجودة بمهرجانات موسيقية بالعالم، دائما بيكون في وجود صيني لفرق موسيقية البروفيشنالز اللي بيكونوا موجودين في عدة مهرجانات، وعم ببلش يصير في هيدا الفرق يعني مهرجانات صينية عم تعمل برمجة لموسيقيين من العالم العربي، فبلش هيك يصير في مداخل وانفتاح أكثر بهذا المطرح. أنت عم شايف أكيد هيدا الفرق، في شيء معين لافتك بهذا المطرح؟
1: ليك الصينيين أول شيء الأساس الانقطاع بيننا وبين الصينيين هو طبعا الاستعمار، بمعنى انه بكل تاريخنا نحن من 2000 سنة لورا 2500 سنة لورا كنا اذا بدنا نتاجر منتاجر على الشرق طريق الحرير، كنا اذا بدنا ثقافة منروح من جبله من هناك ومنعطين، اذا بدنا طب بناخد ومنعطين، اذا بدنا رياضيات، اذا بدنا اي شيء، اذا بدنا حرير، اذا بدنا خزف، اذا بدنا يعني حضارتنا مع حضارتهم كانوا متزاوجين، نحن والفرس والأتراك والصينيين وهيدا شيء مش من عندي، يعني راجع كل تاريخنا بتلاقي هيك لحد 150-200 سنة لورا. وهون في مفارقة يعني بيحكي عنا الكتاب بشكل موسع، يعني اللي هي بالصين طريق حرب الأفيون، وببلادنا هو يعني سقوط السلطنة العثمانية ودخول الاستعمار الغربي بشكل مباشر. بهيدا الوقت مثل ما بيقول تميم البرغوثي صار في زرعت عوائق بيننا بهيدا الطريق اللي بتربط بيننا وبين الصين أو بيننا وبين الشرق بشكل عام. هيدا العوائق زرعها الاستعمار، وصرنا إذا أنا بدي أعرف عن الصين وعامل حالي مثقف بروح بقرأ، ما عندي مراجع إلا أقرأ شيء ما كتبه الغرب عن الصين، والصينيين نفس الشيء لا يعرفوا عن العرب كانوا يروحوا يقروا ما كتبه الغرب عن العرب. لذلك خلقت هيدي العدم المعرفة بينات، نحن أصلا نعرفش الأتراك، يعني الأتراك اللي هن حدنا هون والفرس اللي حدنا هون نعرفش عنهم، أنا شخصيا بعرفش عنهم إلا البسيط اللي بقرأ من أنا عم بقرأ عن الصين، يعني عرفتي لأني بضطر أقرأ فارس شو كان فيها ولأن كانت نقطة عبور يعني. بس نحن بنعرف عن فرنسا وعن إسبانيا وعن الولايات المتحدة وعن بريطانيا، نعرف عنهم كلهم. هذا مشكلة كبيرة، هي مشكلة كبيرة لازم نبلش نطلع منها. أنا ما بقول ما لازم نعرف عن الغرب، أكيد لازم نعرف عنه، بس لازم نعرف عن محيطنا، عن امتدادنا الطبيعي.
0: حتى بالمناهج المدرسية أنا إنه ما يدرس بالتاريخ وبالجغرافيا هو يدرس عن الغرب.
1: الشرق بيمرق مرق الطريق يعني.
0: هيك ذكر بيكون بتاريخ الغرب مرق.
1: صحيح. صح. ف لا أبدا. فالفكرة إنه هيدي المشكلة موجودة وبقوة هلا، وين بتصير هي أكتر بمرحلة تاريخية معينة هلا آخر 50 سنة. الصينيين كان عندن ثقافة إن ما يحكوا، ما يحكوا شو عم يعملوا، ما يحكوا عن حالن. عندن إياها هذه، مش بس ثقافة، هي واحدة من الأدوات اللي كانوا عم يستخدموا، إنه إحنا بدنا نطلع على مهلنا، لا بدنا نزعل حدا ولا حدا يزعل منا، ولا خلونا على الرايق، خلونا ما نشوف حالنا وما نورجي إنه نحن قوايا ومدري شو. لمن كم سنة لورا، مش أعتقد بال 2018 تقريبا، الرئيس الصيني شي جين بينغ الحالي قال إنه نحن كنا نشتغل وما نحكي، اليوم صار الوقت اللي نشتغل ونحكي. وكانوا صاروا فهمانين إنه قوة الصين الاقتصادية إذا بدها تتواكب مع قوة سياسية لابد من بناء جسور من التواصل من الشعب للشعب، يعني مش بس الحكومات. وهذا الشيء ما بصير إلا عبر الثقافة، إلا عبر الإعلام، إلا عبر التعليم الأكاديمي وغيره. ففاتحين إلن فترة منيحة بموضوع المنح مثلا التعليمية، موضوع الإعلام، صارت سي جي تي أن الإذاعة الأساسية الصينية أو التلفزيون عندها بكل اللغات تقريبا. ولكن بعد العقلية الإعلام عندن بعدها مش عقلية مثل ما لازم، يعني بعد بدها شغل كتير ليقدروا يفوتوا بشكل أكبر عند الناس. بالمعنى الثقافي مثل ما كنا عم نحكي يمكن قبل المقابلة، إنه عم بيعملوا شغل كتير بالتبادل الثقافي والحضاري كتير، خاصة مع الدول العربية بشكل كتير كبير، مع السعودية ومع مصر ومع كتير من دول المنطقة. فبلشوا عم بيشتغلوا هيدا الشغل، بعده ضعيف إذا مقارنة نسبيا لحجم الصين الاقتصادي، هذا الشغل بعده ضعيف. يعني قدي بتشوفي عم بيحطوا جهد بالاقتصاد، قدي عم بيحطوا بهيدا المطرح، لا في فرق كبير بالاقتصاد، أكتر بكتير، أكتر بكتير من السياسة ومن هيدا التواصل. لذلك في أنا لما يعني لما بلشت الشغل بعد الدراسة، لما بلشت الشغل وكان كنت عم بعمل شيء شغل عن العلاقات العربية الصينية تاريخيا، العلاقات الاقتصادية، انتبهت نحن قد ما بنعرف بعض، نحن ما بنعرف بعض ابدا. صرت لما فت على الصف اسال الصينيين شو بتعرفوا عن العرب، الطلاب الصينيين اللي بيعرفوا عن العرب نفط وجمل وصحراء وعقال ومصاري، انا ما عندي ولا شيء منها، يعني لا نفط ولا صحراء ولا جمل ولا مصاري ولا عقال، هو كل مش شايف اللي بحياتي. أنا أول مرة على فكرة شفت الصحراء بالصين، أنا مش شايف صحراء هون بمنطقتنا، مع أنه معروفة أنه فيها صحراء كتير. ونحن بالعكس، نحن كمان ما بنعرف شيء عن الصينيين. هلأ في اسألك سمي لي اسم بتشتغلي بالموسيقى، سمي لي اسم فنان صيني مشهور، ولا يمكن، مع أنه عندن إبداع، عندن فنانين رائعين، بس ولا يمكن. روح اسألي أي حدا بيشتغل، ما بعرف، فيش إلا لعيبة البينج بونج بيعرفوا الأبطال الصينيين، لأن مش قادرين يطلعوا منهم. المهم فعنا طبعا موضوع اللغة هو عائق، في كتير مواضع هي عائق، بس كله هذا بينحل، كله بينحل إذا بينحط جهود أكبر. برجع بقول هيدي جهود عم تنحل، تنحط بس بعدها ضعيفة، يمكن جزء من هيدي الجهود اللي أنا عم بعمله. عنا هون ما في مأسسة لكسر هيدي الحواجز أو إزالة هيدي العوائق اللي موضوعة عنا ببلادنا العربية. أما عند الصينيين لا، في جهد دولة عم بينحط لتعريف العالم بالصين، مئات مشاريع الترجمة مثلا من اللغة الصينية مباشرة للغات التانية، وخاصة ومنها العربية، مثل ما قلت لك بموضوع الإعلام، بموضوع المهرجانات، بموضوع الزيارات على الصين، بنظموا آلاف وآلاف الزيارات الدولية إلى الصين عبر الحكومات، عبر الأحزاب، عبر الجمعيات وغيره. فعم بيحطوا هيدا الجهد الممأسس يعني كدولة. نحن عندنا ببلادنا بعد هذا الشيء مش موجود، ماكسيموم عم بيصير إنه بدول الخليج عم بيعلموا اللغة الصينية كلغة أساسية، هيدا الماكسيموم اللي عم بيصير.
0: فلا في أنا يعني من خلال شغلي مع الهيئة الملكية لمحافظة الولايات، في اتفاقات صارت بين الصين والهيئة، لأنه كمان في تاريخ مشترك طبعا، السيلك رود، ف الاتفاقيات هي على مستوى انه الاثار والهيريتج كمان يكون في يعني تبادل ثقافات بمطرح معينه. كان عم يجي زوار سنيين على العلا لانه كمان مؤخرا العلا هي الهدف انه تكون تورستيك وتقدر تستقطب لوكسري توريزم، فعم بيكون في زوار سنيين. بس كمان يعني عملنا معارض، صرنا عاملين معرضين ببيجين بجانجو ان شاء الله اكون عم بقول صح. وكان في يعني تبع جانجو كان في 220 الف زائر للمعرض اللي نحن عملناه. يعني في انه استعداد او اهتمام او حشريه.
1: ايه الله، الفكره اللي عم بحاول اقولها انه يمكن هيدي تكون بمبادره من الصينيين، جايين ملاقيين شريك بالسعوديه اللي هو الدوله او اي حدا وعاملين معه هيدا الشغل، لان اصلا في بلان صينيه متكامله. ما هي بدها تكون البلان متكامله، مش انه مشروع هون وضربه هون وضربه هون. اللي عم بحاول اقوله انه بالصين في مشروع متكامل لنشر الوعي حول الصين حول العالم، عرفتي؟ ببلادنا ما عندناش هالهم نحن. نحن ما عندنا الهم انه نروح على فيتنام نخلي الفيتناميين يفهموا اصلا نحن مش متفقين شو هي خلفياتنا وشو هي حضارتنا وشو هي ثقافتنا، مش متفقين على هيدا الشيء يعني. واصلا نحن مقسمين والا ما هنالك يعني، بدناش هلا نشل الربابه ونبلش ننعي.
0: لا لا لا،
1: بس انه بتصير اصعب لان عرفتي. الصينيين لا، الصينيين 1.4 مليار انسان متحدين الى اليوم، عندن دولة مركزية، عندن إيمان بأمة واحدة بحضارة واحدة بثقافة واحدة وبالتالي ولغة واحدة وإلى ما هنالك، وعم بيشتغلوا على كيفية إظهار حقيقة هيدي الحضارة وهيدي الثقافة وهي الأمة للناس. هذا الفرق. وعندن طبعا مصلحة سياسية اقتصادية، يعني الصين اليوم موجودة بكل بيت، ينقص فقط أنه نفهم هيدا المنتج من هن هو الناس اللي صنعوه. يعني هذا اللي ناقص. نحن منشوف للصينيين كل يوم بس هن ما عم بيقولوا لنا ولا كلمة. اليوم صاروا عم بيحاولوا يحكونا يعني.
0: لك 11 سنة بس انه في مشروع رجع يعني
1: كل الوقت. كل الوقت. لما رحت عملت الماستر على أساس سنتين ورحت وخلصت بسرعة ومدرستي لغة صيني لأني بدي خلص بسرعة، فدرست بالانجليزي وجيت على لبنان قبل ما يطلعوا الشهادات. يعني كلفت حدا شاب سوري عملت له توكيل انه هو يسلم لي اياهم ويبعث لي اياهم بعدين. هلا بعدين لما جيت على لبنان كنت مقدم على الدكتوراه، يعني منحه للدكتوراه، اخذت المنحه فرجعت على الصين. بس كمان كانت الفكره انه خلص وارجع بسرعه. مره ثانيه عملت الخطا نفسه، مدرسه صيني يعني. بس صارت بحكي بس مدرسة يعني، ما فت على صف، بتصير أصعب القراءة والكتابة أصعب بكتير فيش يعني، مستحيل بلا ما تفوتي على صف. بال 2020 بشهر 5 كان المفروض اتخرج. بأول 2020 صارت البانداميك، سكروا وهان وخلص، وخدت قرار أبقى وبقيت وطالت كتير لجيت على لبنان. يعني أنا كنت رايح آخر مرة جيت على عطلة الصيف بال 2019 ورحت من 2019 دلت ل جانيوري 2023 لقدر جيت على لبنان، يعني تقريبا شي 3 سنين ونص، وهي أطول فترة كنت بقعد فيها برة لبنان، مثل هلا أطول فترة بقعد فيها برة الصين اللي هي 9 شهور. ف غير هيدي الفترة كان المخطط غير كليا، يعني لو ما تصير البانداميك كان المخطط كليا انه انا بتخرج وراجع على لبنان. تخرجت أنا عالق بالصين ما قادر أظهر، خدت شغل وبعدني عرفتي عقد 3 سنين، بعدين عقد 3 سنين وصارت هيك القصة وبعدني موجود هناك. قبل ما أجي هلأ بالحرب كانت الفكرة أنه جايب معي شهاداتي لأول مرة لعادلن هون ولا خلص بلش أقدم هون وأسس هون يعني. وصارت الحرب طبعا ما فضيت شوف وين للشهادات، يعني مش أنه ما نزلت عادلتن، فاضطريت هلا اني ارجع اروح، رح ارجع اروح على الصين بكره يعني، رايح اقعد فتره بعد وعلى اساسها رح اشوف ايمتى المناسب لانه ارجع. بس هم الرجع على لبنان على طول. انا من الناس اللي عندي بحب العلاقات الاجتماعيه، بحب هذه الحياه اللي نحن هون بلبنان بحبها، يعني بحب زور فلان وعلان وحدا يزورني وشوف رفاقنا واشتغل هيدي القضايا اللي عندنا بلبنان، بحب اشتغل هيدا الشغل يعني. ما في ما اشتغله يعني. انا اجمل فتره لي بالصين هي وقت كورونا، عرفتي حسيت حالي عم بعمل شيء، انه مش انه شخص ماشي يا اخي بالجامعه وعم نتعلم وعم، بس هذا مش انا ما بعرفش اعمل بس هيك، عرفتي انه اليوم 24 ساعه بدي اشتغل منه 18 ساعه، ما اذا كل شيء ماشي تمام والحياة حلوة وما فيش مشاكل وكله رواق، إلك مطرح هونيك أنا. لما إجت كورونا لا إلي مطرح صار في مش رواق وفي شيء ينحكى، وفي شيء معركة كانت بالنسبة إلي ضد الصين، يعني كان في معركة ضخمة، معركة وعي، يعني الفيروس ومن إجا وليه إجا ومن جابوا وكيف جابوا والأمريكان و...
0: يعني كمان حرب اقتصادية كانت كتير،
1: كانت هي كان حرب، كان قبل كورونا كان ترامب بإدارته الأولى مبلش ما يسمى بالحرب التجارية، حاطت التعريفات الجمركية على الصين وفايت بهالمعركة، رجع طلع بفكرة أنه الصين بتقتل الإسلام والإيغور، كانت قبل أيام من كورونا، إجت كورونا كان واضح جدا أنه ستستخدم في هذه الحرب ضد الصين، الحرب الإعلامية والسياسية والاقتصادية وكل شيء، فلقيت حالي قادر أعمل شيء. فلذلك لما بتكون الأمور هادية هناك، غير أني عم بعمل بعد برحالي عم بعمل أي شيء مفيد أعمله، مثل أني أكتب عن الصين، يعني أنا الزيارات اللي بعملها شغلي أساسه حاليا من 3 سنين وبجاية هو بس رح مؤتمرات داخل الصين أو محاضرات، مؤتمر هون ومحاضرة هون، يعني بروح 4 شهور بقعد يمكن 5 أيام ببيته، باقي كله عم نط من مطرح لمطرح. طلعت فكرة أنه أكتب عنها بطريقة تفيد، بس إذا بتخيريني أنا كتير بحب الصين والحياة بالصين كتير بحبه والشعب الصيني بحبه، يعني إلى جانبها أنا بحبه هون كتير، يعني أنا كتير بحب لبنان وكتير بحب العيشة هون والناس اللي هون وكيف عايشين وهيك بكل مشاكلنا طبعا، يعني ومثل أنه بكل مشاكل الصينيين، عرفت مشاكل نوع آخر هناك، فبس إيه لما بصحلي الفرصة أني أرجع لهون أكيد لح أرجع.
0: رح ترجع يعني بما انه بعدك يعني عندك مهام مع الحزب الشيوعي وبعد في عندك امل بالشغل اكثر بتغيير اشياء، يعني حاسس انه كل شيء كمان سياسيا وكمعلومات انت قدرت تجمعها بهيدي الفتره انت وبالصين، انه في اشياء نقدر نحن
1: لا شك كانت لما رحت من هون اول مره بال 2015 بتذكر حدا رفيقنا كان عضو مكتب سياسي، عاش هو من الخمسينات بالاتحاد السوفيتي ودرس هناك واشتغل هناك لفترة طويلة، أنا ورايح بيحكيني بيقول لي أنه نحن بنعرف كتير عن السوفيت وبنعرف كتير عن هاي التجربة بس عن الصين صفر، ما بنعرف ولا شيء، فإذا بتساعدنا بأنك تفهم لنا شوية شو عم بيصير بما أنه إلك فرصة تروح وتخبرني بكون ممنونينك، يعني فهذا الهاجس كان براسي انه انا بدي افهم شو عم بيصير بهالبلد، ومن خلفيه هي خلفيه الماركسيه، يعني خلفيه واحد شيوعي، يعني بدي افهم شو عم بيصير وهل الصين شيوعيه ام راسماليه وهل الصين لوين رايحه ولوين جايه وكل هذه الاسئله الموجوده، يعني فكان هيدا الهم موجود، واعتقد الى حد ما قدرت جاوب بعض الأسئلة، ولكن كل ما بتلاقي جواب لسؤال بيطلع لك 20,000 سؤال تاني. الصين ضخمة، تجربة ضخمة، يعني تجربة تاريخية ضخمة، وحاضر صعب تقدر تلحقي قد ما سريع، ومستقبل ناس متفائلة ناس متشائمة، أنا من المتفائلين طبعا، فأنا إذا برجع على لبنان أكيد أكيد أكيد هيدي أصلا هلأ كل ما برجع، أنا ما برجع بعمل سياحة بلبنان، عرفتي برجع بيشتغل سياسة بلبنان وبرجع بيشتغل بهيدا المجال وبالحزب أكيد أكيد محسومة، يعني فأنا إذا برجع على لبنان دائما بقول لهم عندي 3 شغلات، الحلاق تبعي لأن بالصين بيعرف إيش يحلق بيعرف إيش يحلق الشعر،
0: حلاق ببرجة ولا
1: هم ببرجة، وهو نفسه على فكرة من لما خلقت، يعني أمي أخذتني لعند، شوفي قد إيه بغيرش، يعني أخذتني لعنده أنا بعدني هيك باللفة وبعدني بروح لعنده، و هيدي الحياة اللي موجودة عنا هون اللي كتير بحبها، اللي هي مزيج بين البحر وبين الناس وكيف العلاقات الاجتماعية وبين الزيتون وبين كل هودي، حتى الصخور صار لي رؤية أخرى لإلن، يعني صرت حب الصخور، تخيلي لوين، خاصة لما علقت 3 سنين بالصين بكورونا قعدت تعريف كتير من الأشياء، وهودي كاتب عنن في قسم منيح من الكتاب، القسم الثاني كاتبه عنن، لاني زرت مقاطعه اسمها فوجيان بالصين شي 4 مرات، هي حد البحر. ف صرت احس شو اللي ناقصني، صرت احس شو اللي كان ناقصني بوهان او بهانجو. هذا الرطوبه اللي موجوده هون، الرطوبه المالحه، يمكن هذا
0: شكل الموجه
1: ما فينا. ايه ما في، ما في 100%
0: مش اي بحر،
1: بقاش في 100% بقاش في عيش. يعني ما في انا عيش بالان. هو هي النقطه الثانيه، يعني الناس اللي هون هموم، انا منتمي لهموم، ما عم بقدر اظهر مني، ما عم بقدر اظهر من مشاكل هون الناس. هي مشاكل، هي المشاكل كلها الموجوده هون مش موجوده هون. كهرباء ومي واشتراك وطريق ومواصلات وطوائف ومدر، هي كله مش موجود هناك. بس أنا كان فيي مثل هالعالم اللي بتنسى بتفل وبتروح بتعيش حياتها. انسى يا زلمة، مش بدك عيش حياتك؟ صح، مستحيل. عنديش هالرفاهية، الحمد لله عنديش اياها، بديش يكون عندي اياها يعني. والنقطة الثالثة اللي بتخليني يكون مربوط بهون، الحزب الشيوعي. شيل الحزب الشيوعي اللبناني اليوم، كتير بخف فكرة اني ارجع لبنان. لأن بالنسبة إلي الحزب هو المكان اللي من خلاله أنا بحلم إنه نغير هيدا البلد، نعمل شعبنا أفضل. بلا للحزب، بلا هالأداة، أعتقد لح يكون في صعوبة أكبر بكتير، أو أنا لح كون عم بفقد الأمل. أنا عندي أمل لأنه موجود الحزب، بضعفه بقوته بكل شيء، بس طالما إنه موجود يعني قادرين نركب فيها لهالسيارة ونوصل لهالهدف. فبلاه بتصير أصعب. أنا بحب هون الناس هون، بحب هالبلد، بس كمان بحبه لأن عندي أمل بإني قادر أغير فيه، عندي أمل بإنه بيوم من الأيام رح يتحسن الوضع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، على المستوى السياسي. ما بحبه لأنه حالته صعبة، أكيد أنا بتمنى يكون أفضل. ما فيه أطلع من هود الناس وهموم، لأن أنا منن أهلي وناس وشعبي وكذا. فالحزب بيجي هو النقطة الثالثة غير الحلاق بلد. نقطة الثالثة اللي هي يعني بتخليني كل موجود هون، بس مش قرفان مثل الناس. يعني في كتير ناس بيبقوا ناطرين مستعدين يركبوا بالبحر بالشخطورة بالبحر ويغرقوا قبل أبرص بس ليفلوا من هالبلد، مش هيك؟ ودي قاطعين الأمل. لأن أنا اللي بيخليني ما أقطع الأمل بهالبلد، واللي دائما بيخليني إنه قابل إني أرجع، هو الحزب الشيوعي أو هالمجموعة من الناس اللي عم بتفكر مثل بعضها وعنده أمل تغيير هيدا البلد. لا، مثل ما عندنا شعار بالحزب من زمان، وطن حر وشعب سعيد، لنوصل لهيدا النقطة. تجربة الصين بتعزز لي أكتر هي الرؤية، لأن الصين كانت بلد عايش بتعتير، عايش بقهر، عندنا شيء اسمه قرن الإزلال، 100 سنة من الزل، من حرب الأفيون الأولى 1840 لا تأسيس الصين الشعبية 1949، سموه قرن الإزلال. ودائما بقول أن كانوا البريطانيين محتلين قسم من شنغهاي، كانوا يكتبوا على الحدائق العامة لا يدخلها الكلاب والصينيون، عرفته؟ يعني لهالدرجة كان الزل. واحتلال 7 دول استعمارية، اليابان عملت فين العمايل، العمايل نانجينغ 300,000 ب6 أسابيع، أكثر من بعرفش بديش أعطي أرقام، بس ربع نساء الصين تم اغتصاب من الجيش الياباني. شيء ما بتتخيلي بتاريخ الأبدية كان فيه. بالرغم من هيك قاتلوا، حرروا بلادين بقيادة الحزب الشيوعي، استلم الحكم الحزب الشيوعي بأفكار تقدمية، بإمكانية لرؤية وفهم الواقع الصيني، ومن ثم بناء خطط لتحرير الصين من كل هذه الرواسب اللي كانت موجودة بقرن الإزلال، لبعدين خطط اقتصادية لتنمية الصين مع دينغ شاوبينغ بعد موت سيتونغ. لا استكمالا لكل هذه الخطط، تلاقي في فكر علمي عم بيديره لهالبلد، في حدا فاهم هذا البلد، فاهم هاي الناس، فاهم كيف بتفكر، رابط هيدي الفكرة بتاريخه. يعني مثلا كيف أنا ما بدي أتمسك أكتر بالحزب الشيوعي اللبناني عم بحكي، لما بشوف أنه أنا شاركت بسنة 2024 بأكتر من مؤتمر حول الحضارة الصينية، 5,000 من الحضارة الصينية، هيك كان اسمين سلسلة عاملين جامعة من أهم جامعات الصين اسمها جامعة رانمين، يعني جامعة الشعب. جزء من شغل شو عم بيحاولوا يعملوا، كانوا عم بيحاولوا يربطوا بين الحضارة الصينية القديمة وبين الأفكار الماركسية الحديثة، ليقولوا إنه في تناغم أصلاً بين تاريخ الصين اللي كان كونفوشيوس ولاوتس ومدري شو واليينغ واليانغ وهذه الديالكتيك ومدري شو، مع أفكار ماركس أو مع الماركسية بشكل عام وكل تطوراتها، وخاصة اللي طوروها علماء صينيين ومفكرين من الماو تسي تونغ وغيره. فعم بيحاولوا يقولوا انه في هيدا التناغم يعني الماركسية او مش غريبة علينا نحن كصينيين. نحن هذا الشغل عاملينه. يعني نحن الحزب الشيوعي اللبناني بالستينات كلف الشهيد حسين مروة باعداد دراسة حول التراث وحضارتنا وثقافتنا، إعادة قراءتها بعين المادية التاريخية، نح؟ وراح قعد 10 سنين بالاتحاد السوفيتي يشتغل وطلع لنا بهالموسوعة العظيمة اللي ما حدا قبله عمله، ولليوم للأسف ما حدا بعده عمله. وهذه العلوي بيكتب عنا بشكل المنبهر، هذه العلوي من أكثر الناس اللي بحب نشتغلوا بهيدا المجال التاريخي والحضارة وهيك. فحسين مروة عمل النزعات المادية في الفلسفة العربية والإسلامية إبداع. فأنا كنت أقول للصينيين نحن هذا الشغل عاملينه من الستينات، ولكن للأسف هيدا المشروع وقف. يعني مشروع إعادة فهم تراثنا، حتى مهدي عامل عنده كتاب في علمية الفكر الخلدوني كمان بصب بهيدا الإطار. فبقصد أنه تجربة الصين، مسار الصين، لما فهمت الصين إلى حد ما أكتر ودور الحزب الشيوعي الصيني، أعطاني أمل أكبر بأنه الأداة لهيد بلادنا تتحرر وبلادنا تنمى وبلادنا تتطور وشعبنا يعيش بسعادة. الصينيين عندهم نفس الشعار، النهضة العظيمة للأمة الصينية وسعادة الشعب الصيني، نحن وطن حر وشعب سعيد. هيد السعادة ما بتجي، مش ما بتجي، واحدة من أهم الأدوات اللي ممكن الواحد يمسكها بإيده ليوصل لهيد السعادة هي الحزب الشيوعي. فلذلك لا، أنا جزء من الأشياء اللي تخليني أرجع هالبلد هو الحزب. يلا تعال جاء.
0: يعني أنا فليت بال2020 من بعد ما بلشت الثورة بآخر 2019، بلشت أفكاري أنه بدي فل، لأنه كان في عندي بعتقد مش حسمية أصلا، أنا كمان مش رح نمسك الربابة، بس أنه هيك نوع من نفور أنه كل شيء يعني حاولنا نعمله قبل وكل فرص كانت عم تجينا لأنه نقدر نغير، كان في بطريقة أو بأخرى شيء عم يرجع يلجمنا ولا يوقفنا ولا وبصير مع الوقت ومع العمر الواحد بيخسر الطاقة ولا بيخسر الأمل بالأشياء، وبصير مثل ما كتار وذكرتهم أنه خلص خلينا نروح نبلش حياة تانية، بيقدروا يعملوا هيدا الديسكونكشن. بس انه اي هيدا لا، لي 3 شهور ونص بلبنان، اطول فتره بقعد فيها بلبنان من وقت ما فليت، وعم برجع اخلق هول النقاط الوصل يلي كانوا ناقصين. يعني انا اكتشفت انه بهول ال6 سنين الاشياء اللي ناقصتني هي كمان علاقتي مع الحزب الشيوعي اللبناني، وكيف كنت يعني اشياء خسرتها وعبالي انه ارجع. يلا
1: يمكن أنت رجعت، أنا هون نرجع على لبنان. إيه نعم،
0: شكرا كتير لوقتك أدهم. فينا نخلص إذا بدك بالخبرية الحلوة اللي عرفتها اليوم عن الشورت ليست.
1: إيه نعم، إيه هيدي جائزة لذيذة عاملينها، هي النسخة الثالثة تقريبا، مش تقريبا هي النسخة الثالثة. السنة الماضية ما بتترشح، يعني ما أنت بتقدمي، مؤسسات أو جامعات أو شيء بيرشحوك يعني. فأنا اللي رشحوني السنة الماضية هن دار النشر اللي نشرت معه كتابي باللغة الصيني والإنجليزية، طلع هوني عن دار الفارابي، عم بحكي عن هكذا كانت ووهان تبع 2020، فهن رشحوني عليه، فكنت باللائحة القصيرة، ما أخذنا الجائزة ولكن طلعنا من ضمن 3 من أصل شيء 3000 شخص ومؤسسة مقدمين يعني.
0: وهنا هي جايزة للأشخاص
1: للأجانب عايشين بالصين، مش بالضرورة عايشين بالصين. أوكي. بس عملوا إسهامات لوصل الحضارة والثقافة الصينية مع الدول الأخرى. وهيدي السنة كمان بتعاون بين دار النشر اللي نشر هلأ كتاب أفيون وحرير بالصين وبالإنجليزي، لأن كمان منشور بالصين وبالإنجليزي، وهون عن دار الفرابي طلع. كمان بالتعاون مع مؤسسة تانية شبابية بالصين كمان رجعوا رشحوني، وأنا ما كان عندي ولا أي علم بسبب الحرب، مقطوع كليا يعني. فاليوم بلغوني أنه كمان طلعت النتيجة وباللائحة القصيرة مرة تانية يعني، على أمل ناخدها هالمرة. بس المنافسة كبيرة كثير. فنعم
0: موفق،
1: شكرا كثير، شكرا لك على هالفرصة.

0: التاسد يمحي في ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي جاوي متجيبوتي طوبون المالي إيقاعتي مبوكتي العلم المخفي فحضارة عتيقة مفهمها غربي درسها بالشهر في متحف وصدر وبنوك وعمر ركب صماتو فعقول أخوتي وصورتو في أرضي مهد أورانيو الغاز والبترول تلفن تشكيلي وهي العالي أرفق من حالي وهي العالي وهي العالي أرفق من حالي وهي العالي
1: Dolor artificial. Dolor artificial.

0: مزال داك اللي عليه فوطه دابا داير لك شي بحال شي ديو باش تسمع صامت
1: اوكي
0: اوكي